رأيته وافدا بين أسراره أي ظلام في الكون، خلف ظلال العين الراعبة والوجه المشقق يملأ جزوع. تلك القامة الوافدة تخرج من الجدران ألحان حجرية تواكب خروجها من الأشياء إلى الأشياء. رأيته وافدا والطير تهرب من قرع خطواته. إنه حجر، ماذا سنفعل بوجوهنا المحفر على الحديد كالتناقرت أمام دفع المركبات؟ لكنه الصهيل الذي يجمد المرتفعات، تلولب الرمل عميق، لكنه يأتي مع العواصف الحجرية، هاجس في دوران الأرض، هاجس في حدود البحر، ساقط بين العناصر والنسيان. قامة تتسع للطيور والفضاء، من سيخفي أجنحته أمام نذير قدومه؟ من سيكسر الكؤوس حتى لا تبقى دمعة لذكرى؟ رأيته وافدا

الشموس، ولو هتفت انتهيت انتهيت تصبح واحدا بين البرايا، حتى تتسمى الأشياء من جديد نهوا للنار وسمو الأزمنة في لفتاتك أن تشرعب ثقيلا بين الحرائق والينابيع. ذلك جلسة الفلتان عبر مجاريه ويقظاتي حتى يتلامس النبض خفرا مع مسر الينابيع، اهتزاز ثمر الملآن، ما أعظم السقطة التي تنهض مع الأوراق، سمو في المنحدرات يا ساحب الذكرى يا أعز الأموات. وأنا انهتفت أن انتهيت